شنو تبيع وتشري يا حسرة ندادك فاتوك خليت غبينة في صدري صبرت لأمي ما وما زلت يداها ودواها فيك انتي اندادك جابوا بناوي تحل بابك قفلك نحيي